بميلي فادنا تقبل بقلت هين الزان بقلت ويك تعقدو تيوك بدو ديسي بايلي الستادي بس تلاقي موخلا هكاش انتاش انتاش

إلى يوم النحر خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النحر مدالنا بلادنا إلى يوم النحر خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا